0: 敢松高飞没钱都是压眼的谋杀又是杀本的摸的是没身杀的是门的压面过的外去的来为他啊我的都不是一张看我
1: 的银儿巴黎啊
0: 我还压的这一户我怎么阿拉阿布拉户قد في دمر وعد نجاه أبشاعة تنتني سلكينا سلكنا انكوش حررينا يا كام زمون ايد أمانا كما باب نفاق دشيانا بسطار ننت سلاسينا حكى الأمر لاجيريا باسا سنين سيما
2: تنغى دمر غي أبو بكر لدن زريا ديتيام شاكتوه wanda wadannan baituka sun zo muku da yamma da shirinmu na turakan Afirka da bamu samu daman kawo muku ba idan Allah ya da talata da misalin 11 da kwata na safiya za mu yi kokari domin ganin wannan shirin ya zo muku karfe 5 kamar yadda abubuwanmu ke nunawa za mu je ne ga shirinmu na gaba wato filin tambayoyin addinin Krista da fata za a ci gaba da kasancewa da biyar sifofi domin jin me wannan shirin ne ya kunsa

0: تاي ما غنى الاسكيا
1: ام احس ما انت هرمون بي ارسيري الاموا بابا قوم من ماكو
0: ابوندا متين يا حيفا متين ابوندا روحو ني يند نيكوديمو ينا غيا ويسو يتي يا سني دغا الله يا فتو كولورا انت